0: حكومة حجم بدك مختومة نكتبو كين تنرفاو غير ربع دراري شكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحينا ربع كبروا ومحينا الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضرة غير خرجنا من الصغر غابة الغابة الخضرة شبعنا القاع الحمرة قلبيض تفصلك فن وكلابيات ألف مقبرة اللي فهموا ما كاش
1: واحد واحد
0: عندكم في الراب واش صرا.